وقد خلت وقد خلت وقد خلت لا يؤمنون به وقد خلت لا يؤمنون به وقد خلت

وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا فسيؤتيه أجرا عظيما فسيؤتيه أجرا عظيما فسيؤتيه أجرا عظيما فسيؤتيه

الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد